0: الليلة عليكم. الله الله الله الله الله الله.
1: إذاعة طرابلس تريبولي FM 98.1 FM ستيريو.

الثلاثاء الثالث عشر من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التالتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

نهار جديد ومشوار آخر معتاد نصحبكم من خلاله عبر الأثير لكي نطلع معا على أبرز التطورات والعناوين والمواضيع ونتابع أدق التفاصيل لأحداث جرت خلال الساعات الماضية، نقدمها في إطار اعتدتم عليه في برنامجنا منذ سنوات. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم.

صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا يسعد صباحكم.

من بداية الأسبوع واضح أنه من ناحية الأحوال الجوية هذا الأسبوع سيكون فيه الكثير من التقلبات بين البداية والمنتصف والنهاية. يعود الطقس اليوم إلى الاستقرار تدريجيا، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من فجر الخميس بمنخفض جوي متمركز حاليا غرب تركيا ويقترب تدريجيا. رح بيكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وبيحمل معه أمطار بتكون غزيرة مع رياح ناشطة وعواصف رعدية، وبيبقى مستمر تأثيره من يوم الخميس لغاية يوم الأحد. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقع تكون طقس الثلاثاء غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات. الرذاذ الذي تساقط اليوم صباحا سيتوقف وستنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار، وبيتحول الطقس مساء إلى قليل غيوم. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 21 وصولا ل 30 درجة فوق الجبال، درجات الحرارة من 15 ولغاية 26 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة رح بتكون بين 20 وصولا لل 31 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية إلى شمالية ليلا، سرعة بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 80%. إذن بداية استقرار بالطقس لليوم وبكرة قبل يوم الخميس موعد وصول المنخفض الجوي اللي رح بيكون أكثر جدية هالمرة، ورح نشهد انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة والله.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

نبدأ مع عناوين جريدة النهار. مخاوف من رد إسرائيلي على حادث انفجار حدودي، والحزب يعترف بمتفجراته، والرئيس سلام يتشدد في المعاقبة. القصف الإسرائيلي يتصاعد جنوبا، وواشنطن على خط المفاوضات. فحوصات مخبرية للزيتون في جنوب لبنان بعد القصف الإسرائيلي. واشنطن تعيد تحريك اتفاق الإطار، الرقابة في الجنوب بوابة الدعم المالي. تعليق أمريكي على ضبط فان المتفجرات، حزب الله عاقب أمام السلام.

وزير الخارجية من موسكو: نريد دورا روسيا يدعم استقرار لبنان ويعزز مؤسساته. لبنان يشارك في اجتماعات صندوق النقد، والوزير ياسين جابر يبحث في الإصلاحات ومشاريع الربط الإقليمي. الرئيس نواف سلام: لا تهاون في موضوع المتفجرات، والشحنة تضمنت مادة استخدمت في عمليات اغتيال سابقة. المجلس الدستوري في لبنان يرد الطعن في قانون العفو العام. اجتماع فلوريدا: ثبات المطالب اللبنانية في مواجهة التعنت الإسرائيلي. الجيش اللبناني يضبط مجددا كمية من المواد المتفجرة عند الحدود السورية. ماذا نعرف عن المهمة الجديدة التي ينشئها الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان؟ ما الذي يريد الحزب كشفه بإعلانه استئناف دفع بدلات الإيواء في مؤتمره اليوم؟ تسهيل جوي أمريكي يمهد لضغوط مالية، التفاوض يراوح مكانه، والحزب يستدرج العقوبات. الحوثيون يتحدون ترامب: هل يتدخل عسكريا بعد الهجوم على مطار الرياض؟ التحالف يعترض صاروخا استهدف الرياض مجددا، والحوثيون يحذرون من التدخل في اليمن. روسيا: صادراتنا من الديزل قد تتجاوز الأرقام التي أعلنت سابقا. طهران تدرس الرد الأمريكي، وترامب يتوقع انتهاء الصراع قريبا.

الوساطة والنفوذ، هل تملك إيران القدرة على وقف هجمات ميليشيا الحوثي؟ السعودية تتطلع لرفع طاقة تصدير النفط بالأنابيب إلى 10 ملايين برميل يومياً. محمد الرميحي للنهار، استهداف السعودية يقوض أمن الخليج بأكمله، والردع العسكري وحده لا ينهي خطر ميليشيا الحوثي. الأمم المتحدة تحذر من كارثة جديدة، والسعودية تتوعد بالرد على هجمات الحوثيين. بعد دعوة قرقاش، ما الذي يحتاجه الأمن الخليجي المشترك؟ تعليق وإغلاء إلغاء رحلات جوية إلى السعودية على وقع التطورات الأمنية. وفي النهار كتب نبيل بومنصف: من رسم استراتيجية

وكتب عبد الوهاب بدرخان جائزة نوبل للسلام: لماذا تغضب واشنطن وإسرائيل؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: معركة تعز، اقتراب الحسم، شاحنة الظهر البيدر، السلطة توظف الأمن والقضاء في معركتها ضد المقاومة. المجلس الدستوري يقبل الطعن بقانون العفو العام جزئيا ويبطل بعض نصوصه. الاتحاد الأوروبي يقر إنشاء بعثة دعم أمنية في لبنان. مجلس إدارة كهرباء لبنان يوافق مبدئيا على إعادة تشغيل معملي الزوق والجي. رابطة متعاقدي الأساس تعلن عن سلسلة تحركات تصعيدية. لافروف يلتقي رجي: روسيا تدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وحصر السلاح بيد الدولة. منازل الضاحية الجنوبية تواجه الشتاء بالنايلون. الإنترنت غير الشرعي: هل عفت الهيئة الناظمة عما مضى من فساد؟ مجلس بعلبك: اختصار للطريق والكلفة. شروط إماراتية لدخول الحرب: أبو ظبي تريد استعادة الجنوب. عودة سعودية إلى الوساطة العمانية: صنعاء أغلقت مطار الرياض. استعادة أمريكية لنتائج رايدر: لا جدوى من حملة جوية جديدة على اليمن. وول ستريت جورنال: الحرب تستنزف اقتصاد السعودية. تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الإمدادات الروسية وخلافات بشأن صفقة الديزل. إيران: ما زلنا ندرس الرد الأمريكي، والتصعيد بين دول المنطقة لا يخدم سوى إسرائيل. عقوبات أوروبية جديدة على روسيا واتهامات بانتهاكها وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. الكرملين يرفض مقترح زيلينسكي: نريد سلاما طويل الأمد. الأمن الأمريكي يداهم منزل عضو الكونغرس إلهان عمر. هجمات أنصار الله تفرغ أجواء الرياض وتعلق العمليات في مطار الملك خالد. خطة 100 مليون برميل لتخفيض أسعار النفط: هل هي حل حقيقي أم مجرد ترقيع؟ وفي الأخبار: كتب إبراهيم الأمين: ما الذي يجري في الجنوب اللبناني وماذا يخطط العدو؟ عناوين نداء الوطن. المتفجرات والعفو العام وجهان لأزمة الدولة وامتحان لهيبتها. متفجرات ظهر البيدر: من أطفأ عيون الطريق وأين كانت ستخزن؟ يرحب بالقرار الأوروبي لإنشاء بعثة دعم جديدة للأمن في لبنان. وزير الخارجية يوسف رجي يلتقي لافروف ويؤكد تصميم الدولة على بسط سلطتها الحصرية على كامل أراضيها وحصر السلاح. بعد
30 يوما سجناء لبنان ينهون إضرابهم عن الطعام وسط خيبة أمل من تعديلات طالت قانون العفو العام. اليونيفل ملتزمون باستكمال مهامنا حتى اليوم الأخير من الولاية. وتفجيرات ظهر البيدر تثير القلق، والرئيس نواف سلام يؤكد لا تساهل ولا تغاضم. شقة في منطقة أبي سمراء تتحول إلى محطة لتوزيع المخدرات. اليونيفل ملتزمون باستكمال مهامنا حتى اليوم الأخير من الولاية. حاسباني لسلام هذا أسبوع الحسم في ملف الكهرباء، والقرارات العاجلة مطلوبة قبل فوات الأوان. مساعدات مالية وبهمية وصور إباحية، الكشف عن عملية احتيال كبيرة في جوني. مخزومي يوجه سؤالا إلى الحكومة بشأن شاحنة المتفجرات، لا مساومة على أمن لبنان. من إعادة الإعمار إلى إعادة بناء الدولة، لقاء في الآلايو يرسم أولويات تعافي لبنان. شيخ عقل الطائفة الدرزية يعلن تضامنه مع السعودية لتجنيب المنطقة ويلات الصراعات والتوترات. رامي نعيم يكشف لنداء الوطن والام تي في تفاصيل الاعتداء عليه في حارة صيدا، قالوا إنهم من الحزب. نقابة الصيادلة، الالتزام بالقانون هو الأساس في صون الثقة بالمهنة. رسالة دعم بريطانية لزيلينسكي بعد خلافه الحاد مع ترامب. حروب ترامب التجارية تحاصر الجمهوريين انتخابيا. أنور قرقاش، استهداف السعودية يقود أمن الإمارات والخليج بأكمله. وول ستريت جورنال، المملكة تعاني من نقص بالصواريخ الاعتراضية، وبن سلمان يتنقل بين قصوره. مفوضية اللاجئين تدق ناقوس الخطر بشأن أزمة تمويلها. الحوثيون يهددون واشنطن، رد سريع وموجع إذا تدخلت في حرب اليمن. آيزنكوت، لا أثق بقرارات نتنياهو، وأهداف الحرب بشأن إيران لم تتحقق. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري، هل تخاف الدولة من حزب الله؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، الدفاعات السعودية تحبط استهدافا جديدا للرياض، مسؤولون وعلماء من أكثر من 70 بلدا يديدون الاعتداءات الإرهابية الحوثية. ضبط سيفور يوقظ مخاوف الاغتيالات في لبنان، الجيش أحبط محاولة تهريب جديدة ل200 كيلوغرام متفجرات من سوريا. لندن تتهم طهران باستهدام قاعدة فيرفورد. 28 دولة تحذر إيران من أعمال عدائية على أراضيها. خطط سعودية لتطوير خط أنابيب شرق غرب. نوبل للاقتصاد لعالمين أمريكيين، نظير أعمالهما في تطوير نماذج لاحتواء الصدمات. الاتحاد الأوروبي يفتح فصلا جديدا في مفاوضات انضمام أوكرانيا إليه.
رئيس أرامكو. استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة يهدد كل اقتصادات العالم. صفقة الديزل وانتخابات أوكرانيا، هل يحصد بوتين مكاسب جديدة؟ فاطمة الزهراء المنصوري تعلن تحالفا رباعيا لقيادة الحكومة الجديدة في المغرب. الهند تعلن فقدان بحرين إثر هجوم على سفينة قبالة سواحل عمان. وزير الإعلام السعودي: استهداف الحرمين والمعتمرين سلوك إرهابي والحياة مستمرة بشكل طبيعي. مفتي السعودية: استهداف ميليشيا الحوثي للمقدسات وقاصدي الحرمين جريمة عظيمة. تأكيد مصري سوداني على صون السيادة والاحترام المتبادل. تركيا تعلن إخلاء حزب العمال الكردستاني مواقع في شمال العراق. نتنياهو أجهض صفقة تبادل شاملة مع حماس بعد 9 أشهر فقط من الحرب. الاتحاد الأوروبي يدعو لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة قبيل قمة المناخ. كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ باليستي تكتيكي جديد. الذكاء الاصطناعي يعزز النمو العالمي ويهدد بإعادة تشكيل الوظائف. السوق العربية للكهرباء وتبادل الطاقة على طاولة اجتماع الاقتصاد في الرياض. ترامب وروبيو يدرسان إقالة السفيرة الأمريكية لدى اليونان. صدام حفتر يؤكد لوزير الخارجية السوري الشيباني استعداد القيادة العامة لدعم الشعب السوري. دويتو معرض جديد يجدد ظاهرة الثنائيات الفنية في مصر.

في الشرق الأوسط، كتب جمعة بوكليب عن ليبيا بعد ليلة سقوط المستشار. وكتب خالد الميري عن الحوثيين والحالة النفسية. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم.

ماذا لدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. ينكب أهالي الجنوب اللبناني على إجراء فحوصات مخبرية على الزيتون والزيت لتأكيد خلوها من أي مواد كيميائية جراء القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات، تجنباً لكساد الموسم في ظل حذر المشترين من مواد ملوثة وسرطانية. العدو الإسرائيلي الذي لم يوفر لا حجراً ولا بشر ولا أراضٍ زراعية من قصفه المدمر، كان لذلك أيضاً نتائج كارثية على المحصول الزراعي ومنه موسم الزيتون. ومن الطبيعي أن يلجأ المزارعين لفحص منتجاتهم لأن الناس تتخوف من أن يكون هناك قصف بمواد مسرطنة. لوحظ تفاعل مشاركة رئيس الحكومة نواف سلام في مناسبات بيروتية سياسية واجتماعية ورياضية، وصولا إلى مناطق أخرى وسط ترحيب به وحفاوة من مستقبليه. مش الزهرة اللي دايما بتجيب جمهور بعد ضواط التمسك بالدستور والمظهر كرجل دولي، هو كمان بيخلي الجمهور يثق بذلك. وآخر ما شاهدناه لدى افتتاحه الصالة الرياضية الجديدة لنجم منتخب لبنان وآسيا والنادي الرياضي وائل عرجي. بعد إجراء مقابلات للمرشحين لمنصب محافظ النبطي، بدأت تظهر مخاوف لدى عائلات بقاعية من ضغوط لتعيين مرشح غربي بعلبك مدعوم سياسيا، وترددت معلومات أنه يفتقد للمؤهلات الأكاديمية المطلوبة. أي مؤهلات؟ أي ما بدو الاستيز؟ خلص إذا بدو الاستيز بيتعين، نحن الدولة كلها بأمر جانب الاستيز. ولو ما شفتوا شو صار بالجامعة اللبنانية، كل الدنيا ما بدها التجديد لبسام بدر، انه هو بده اخر شيء نفذ اللي بده. فبلا مؤهلات بلا شهادات بلا الشخص المناسب بالمكان المناسب، خلاص بس ياخذ ريدة دولة البلطجي بيمشي. الى اسرار جريدة الجمهورية. يقال إن الرسالة الجديدة من مؤسسة مالية دولية إلى لبنان باتت أقرب إلى نفذ الإصلاحات منها إلى أقر القوانين الإصلاحية. المقصود طبعا هو البنك الدولي وصندوق النقد يلي الوزير ياسين جابر سافر لحتى يرجع يتابع مفاوضاته معهم، هالمفاوضات الشاقة اللي لها منطلقة تقريبا شي 7 سنوات. فحاليا تخطوا موضوع انه عملوا قوانين اصلاحية لانه شافوا انه عم نعمل القوانين بس مش عم ننفذها. قالوا لهم تفضلوا نفذوا الاصلاحات اذا حابين تاخدوا دعم او خدوا غير دعم طبعا.

علم أنه خلال زيارة وزير الثقافة السوري إلى لبنان نهاية الأسبوع الماضي أثير على هامش لقائه رئيس الحكومة موضوع تسهيل العبور السياحي لمواطني البلدين عبر الحدود، حيث تبين أن هناك رغبة من الجانبين بهذا الأمر وأن المعوقات تقنية بحتة، يجري العمل على حل حالتها. الله إلى الأمانة، هي مش بس العملية والعراقيل تقنية بحتة، هي تقنية بس بنفس الوقت في نفحة سياسية موجودة وفي تردد بعد موجود من الدولة اللبنانية تجاه الدولة السورية الجديدة، بينما كانوا خانعين خاضعين لنظام الأسد البائد.

علم أن إجراءات حمائية استثنائية اتخذت في محيط عدد من المسؤولين جراء تطورات أمنية غريبة سجلتها الأيام الأخيرة، وآخرها شحنة المتفجرات. أهم شيء تحملنا يهم، يعني الشعب ما بيأثر، بيروح بيجي مثله، يعني الشعب بيروح وبيجي. المهم السادة المسؤولين كتر خيرهم أنه بعدهم بقين بهالبلد وعم بيحكمونا، مشكورين لهم. عم نتعاون معنا. إلى خفايا وأسرار، موقع لبنان فايلز.

علم أن وحدة متخصصة من قوات اليونيفيل أجرت استطلاعا ميدانيا وتقنيا لمرفأ صور وحوضيه بهدف تقييم مدى صلاحيته لاستهدافه أو لاستخدامه مش استهدافه بعملية انسحاب محتملة لقواتها من لبنان، وأن اعتماد المرفأ لهذه الغاية سيستدعي إبقاء قوة كبيرة من اليونيفيل في محيطه تتولى تأمينه وحمايته وضمان سلامة عملية الانسحاب التي يتوقع أن تستغرق عدة أشهر. شكل اختاروا أن يكون الانسحاب من مرفأ صور، إنما هذا الانسحاب بده يأخذ وقت عدة أشهر، فطبيعي بده يكون تأمينه أمنيا من الناحية الأمنية بده يكون في رقابة مشددة نظرا لخطورة المهمة مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام. لوحظ تجاهل وسيلة إعلامية داعمة للحزب خبر شحنة المتفجرات التي ضبطت على طريق ظهر البيدر ولم تشير إليها في عدد الأمس لا من قريب ولا من بعيد. عصتكم يملعين على جريدة الأخبار، ما جبت سيرتها بعدد امبارح ولا كأنه هي الموضوع الأساسي بلبنان. اليوم كتب عنا بس طبعا كتب على منطق إنه هذه سلاح للمقاومة، أنتوا الدولة جين عم تخدموا إسرائيل وتستهدفوها وتاخدوها، يعني بشوم عليكم ملا دولة جايين يقاوموا بالشاحنة من ظهر البيدر إلى الضاحية مع أنه الضاحية مش محتلة. يعني تتردد معلومات عن عقوبات أمريكية وشيكة من نوع غير تقليدي يتوقع أن تحدث ضجة على مستوى طبيعة الاستهداف وآلياته، وستفتح هذه العقوبات الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط ذات الأبعاد السياسية والأمنية. يلا بنتمكن لباب السماء. والله إذا المؤسسات الدولية بدها تعمل عقوبات على الطبقة السياسية بلبنان تقريبا بتعاقب 99.99% من العاملين بالسياسة، لأنه مدرسة بالسرقة والنهب والفساد. إلى أسرار نداء الوطن. تتجه بلدية طرابلس واتحاد البلديات إلى زيارة رئيس الحكومة اليوم لبحث أزمة النفايات والمطالبة بإعادة رميها في المطمر المقفل والبحث في إدارة الكنس والجمع والترحيل بدلا من إيجاد حل مستدام. وتؤكد هذه الخطوة فشل المجلس البلدي واتحاد البلديات في معالجة أزمة النفايات، وتبدو محاولة لتأجيل الأزمة وحفظ ماء الوجه على حساب مدينة طرابلس وأهلها. أيمتى نحن كنا أساساً نلاقي حلول جذرية؟ دايماً حلول ترقيعية. يبدو أنه زيارة اليوم للمجلس البلدي واتحاد البلديات لمحاولة إيجاد حل شهور هيك شهرين ثلاثة نرجع ندحش فيهم شوية زبالة إضافية على المطمر يلي أساساً صار مليان. يتجه تكتل الجمهورية القوية في خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية. تمام، هيك بعد ما كانت القصة مجرد مداولات إعلامية بتصير صار في مشروع قانون. هلا أي نعم رح بيتم رفضه، وأساسا هذا المجلس النيابي رح يتجدد له مرة تانية لمدة سنتين ليكفي ولايته، بس على الأقل اللي صار عندك مشروع جدي يتم النقاش فيه مش فقط تسريبات إعلامية.

بحسب مراقبين، فإن استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة بتقنيات روسية وصينية يستدعي عدم حياديات الصين وروسيا بعد اليوم، لأن هذه الحيادية هي بمثابة مشاركة في الاعتداء، وبالتالي يجب أن تكون الرسالة العربية صارخة إليهما للتدخل وردع أذرع إيران. لا رح يتدخلوا، لا رح يرتعوا، أنا بالنهاية بهمهم يبيعوا، عم يبيعوا، طالما عم يبيعوا سلاح وتقنيات آخر همهم من يقتل بها. إذا هن الشعب اللي بيقتلوا، فرقاني معهم الشعوب الأخرى. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يتضمن مشروع موازنة عام 2027 اقتراحا برفع الغرامات على مخالفي قانون الحد من التدخين لتصل إلى 128 مليون ليرة شهريا. كيف شهريا؟ ليش كل شهر واحد بده يدفع غرامة؟ الاقتراح الذي يشمل حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام المشمولة بالقانون، ويعيد هذا الاقتراح فتح النقاش حول مدى جدية الدولة في تطبيق التشريعات الصحية بعدما بقي الالتزام بها متفاوتا بين المؤسسات، كما يطرح تساؤلات حول آلية الرقابة والتفتيش والجهات المكلفة ضبط المخالفات. ما بعرف قد ايه المعلومه صحيحه، بس صرت سمعها من كذا محل، قال لك رجعين مشغلين هذا القانون. امتى تم تطبيقه؟ طبقوه اول شهرين ثلاثه، مثل حزام الامان، وقت اللي بدهم غرامات بيروحوا بيطبقوا، وقت اللي بيكون دوله بيعزي لمصاري بيطبقوا هذا القانون، لانه طبعا الغرامه وزيادتها والضريبه مش هدفها صحتك يا حبيبي، هدفها جيبتك. بس ما فهمت كيف شهريا 128 مليون شهريا، لأن الواحد بيفرضوا عليه غرامة كل شهر، بعين مرة بكل غرامة لما بتخالف، مش من كل شهر بدلك تدفع كل العبر. هذه كانت أبرز أسرار الصحف الصادرة لليوم، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألت عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع، اليوم بدنا نغير السلوغون بقى اليوم. يا صباح الورد للجميع ما عدا الزنبيل العربي المتأيرن وعبيد القضية الضالين المضلين. لا صار بدأ تغيير، يعني هيديك بنرجع لها هلا بعدين، بس حاليا بالوضع الحالي هم الأخطر وهم الذين يستحقون اللعن يوميا وعدم إرسال أي صباح أو مساء لهم، استثناءهم من كل خير. واللي عم يسأل عن معنى كلمة زنبيل، هي كلمة بيستخدموها الأشقاء اليمن تعبر عن السطل الفارغ الذي يملأ بأي شيء، يملأ بالماء إذا كان بدك، ويملأ بالأوساخ مثل ما هني مليان راسهم بكثير من الحقد والضلال والحسد والوسخ. وبالطبع يعبرون عن هذا الحسد والبغض الكريه يلي مالي رؤوسهم من خلال أقلام وكتابات وتغريدات ومواقف اليومية. والله لا يصبحهم بالخير. بحلقة اليوم إذا بدنا نحط عنوان عريض ننطلق منه للفقرات، فاليوم عنواننا هو الوقاحة. للوقاحة كثير من الصور والمشاهد، وأيضا للوقاحة درجات مثل أي شيء، يعني في درجة بتكون مبلوعة، في درجة بتكون مستغربة، وفي درجة بتوصل لمرحلة أعلى من الفجور. بالفقرات اليوم رح نفرجيكم عدة صور من صور الوقاحة التي تترجم من خلال العمل في لبنان، سواء العمل الاقتصادي أو سواء العمل السياسي إن كان هناك من سياسي، أو من خلال المواقف ردا على بعض الأمور. أول صور هذه الوقاحة، واللي مثل ما أنها هي درجات، إذا بدنا نبلش بالدرجة الأدنى خلينا نبدأ من الوضع المعيشي. بعتقد الكل سمع بالصفقة يلي صارت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي واللي سميت صفقة الديزل. قالوا سنين عاملين حظر على التصدير للديزل لأوروبا من وقت يبلش العدوان الروسي على أوكرانيا. فبتعرفوا ترامبو صاحبنا دايما بيلحق الصفقات، فمن أجل الانتخابات النصفية راح عمل صفقة مش راضي عنها أوروبا عم تهاجمها، وقامت الدنيا وما عادت لغاية الآن عليها، ولعودة الديزل إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية من أجل الاستفادة. هو عم يحاول يستفيد فيها من الناحية السياسية مع قرب الانتخابات النصفية من أجل تخفيف الضغط على أسعار المحروقات ببلد، وتحديدا الديزل المشغل كثير من المعامل والإنتاج. هلا دعك من هذا، أنا ما بيهمني القصة سياسيا شو مغزاها، بس عم أوضح لك يعني هو شو أساس الصفقة. لما وصل الخبر على لبنان فطبيعي إنه الناس تتفائل، قالت لك عام معناتها إن شاء الله سعر الديزل مزود بده ينزل. إلا أنه رئيس نقابة أصحاب المحروقات جورج براكس وصديقه التاني قال لك ضخ روسيا بين 300 ألف ومليون طن ديزل شهريا قد لا يكفي لخفض الأسعار مع ارتفاع الطلب. يعني قال لك ما بيأثر بالسوق اللبناني، تبعتوا اتفاق طويل عريض هازز أوروبا كلها على بعضها، بيأثر بالانتخابات الأمريكية، بس عنا بالسوق اللبناني ما بنتأثر يا حبيبي. لكن نحن مفكرين مثل دول العالم، نحن بلدنا موزج يا قلبي، ما بنتأثر إلا بالصعود، بالهبوط إياك ثم إياك. هلأ
هاي وحده من درجات الوقاحه يلي بيتم التعبير عنها. يعني حتى هيك صفقه وهيك اتفاق هز الدنيا كلها عنا بلبنان ما له اي اثر بحسب مافيا المحروقات بين براكس وبوشقره. قال لك ما تحلم يعني ما تعدوا تتفائلوا بكرة إذا عن جد صار ضخ الديزل عندنا مخزون هائل من الديزل روسيا أنه ما تفكروا أي بيأثر بأوروبا بيأثر باليابان بيأثر بالصين بيأثر بالولايات المتحدة بس عنا بليبنان بجمهورية فيريا الفقا ما بيأثرش يا حبيبي الأسعار دايما راح تضل عم تطلع وإذا ما عجبكن هيجروا. هاي واحدة من صور الوقاحة لدى المافيا. هل قد وقحين؟ هل قد عندهم من الفجور انه يطلعوا ويخبروك انه ايه نعم الاتفاق بيأثر بالعالم بس نحن مش من العالم يا حبيبي نحن كائن اخر. كيف ما بتعرف طب كيف تتأثر لما الاسعار بتصعد؟ كيف تتأثر لما بصير في ازمة مثلا بالعدد اذا عدد الناقلات قل جراء التصعيد الامني او جراء حرب المضائق المائية اللي صارت؟ بيقلك لا يا حبيبي هيدي الى تقييم اخر بيطلع لك فتوى بيطلع لك فتوى ما تفكروا انه بيعجز. إن قاقيتي إيكليك وإن ما قاقيتي إيكليك إذا ارتفعت الأسعار بدنا نرفع الأسعار وإذا انخفضت الأسعار من قلك هيدي ما بتأثر عنا بلبنان. طبيعي المافيا ولا يمكن كانت توصل لهالمرحلة من الوقاحة لو ما عندها الشراكة شراكة المافيا والميليشيا ولو ما قادرة مسيطرة ولو ما عارفة حالها أنها ليست تحت المحاسبة دايما جاهزة لحتى تشتري فلان وعلان ولا كثير من الأبواق ضمن المنظومة لحتى تدافع عنها. فلجميع المتفائلين بأنه الاتفاق بس حتى يبلش بيأثر ايه نعم بالانتخابات الأمريكية بيأثر بالأسواق الأمريكية الأوروبية اليابانية شو ما بدك بيأثر إلا عندك هون بلبنان ولا يمكن لا يأثر ولا يتأثر. هلا كتر خير الزلمه يعني مشان ما تتفاجئوا بعدين وتقولوا ليه ما عم تنزل الأسعار عنا وليك قال لك إياها من الآخر جاب لك إياها من مين. هذه واحدة من صور الوقاحة التي تترجم من خلال المواقف والتصريحات والتعبير عما يجول في الأنفس. طبعا في صور أخرى راح نتطرق لها إذا الله راد بالفقرات الجاية هي إسا أوقح ومداها أوسع وأضخم وهي بمجال محاسبة لو كان في دولة.

مثل ما حضراتكم متابعين طبعا قضية الشاحنة التي تم مصادرتها بدار البيدر والتي كانت محملة بالمتفجرات وبكميات تصل إلى نحو 800 كيلو من المتفجرات المتنوعة، واللي أساسا شفتوا صور، يعني حتى الصور صارت منتشرة، هي تعتبر القضية الأساسية داخل لبنان حاليا، القضية الجدلية والتي تتمحور عليها الكثير من المواقف. مش بس هيك، كمان صار عنا بيانات تكاد تكون يومية انه ألقينا القبض ايضا على شحنة اخرى، ومنها مثلا هالخبر اللي تم توزيعه امبارح قبل ما نفوت بصلب الموضوع. يعني قيادة الجيش بالأمس أصدرت بيان، وكتلت لكم امبارح أنا أخبركم أنه كمان لقطوا شحنة تانية اللي طلعوا امبارح البيان عنها، قال لك تواصل وحدات الجيش تنفيذ مهمات مراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها بهدف منع التهرب والتهريب ومنع محاولات التسلل غير الشرعي. وبهالسياق ضبطت وحدة من الجيش بمنطقة القصر الهرمل نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة موضبة داخل أكياس ومعدل التهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وقد فر المهربون إلى داخل الأراضي السورية وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين. المفارقة أنه هاي الحمولة لا كانت بفان ولا بشاحنة ولا بسيارة، كانت محملة على ظهر الحمير. نعم كانت محملة على ظهر الحمير، فالجماعة لما تم كشفهم قال بحسب البيان يعني تركوا الجمل، ما بيقولوا تركوا الجمل بما حمل، هن تركوا الدونكي بما حمل. تركوا الحمير وتركوا الحمولة وهربوا، رجعوا على الأراضي السورية. تمت مصادرة 200 كيلوغرام، جمعوا مع 800 صرنا بحدود الطن، هيدا غير الشحنات اللي إسه عم يتم اكتشافها. هلأ بقى منافسة بين الأجهزة، مين بدي يقول لك أنا اكتشفت أكتر؟ ما بعرف هلأ إذا بيكونوا ألقوا القبض على الحمير البغال، يعني اللي كانت محملة الحمولة وعادين عم يستقرقوا عم يحايقوا معه، اللي مين اللي بيعتك؟ وين كنتوا رايحين بالحمولة؟ إن شاء الله ما يكونوا عم يعذبون مشان ما يعترفوا، يعني بعدين تزعل جمعية حقوق الحيوان. هلا بيروحوا بيقروا على جميل السيد، تفضل. المهم هاي واحدة من الأخبار والشحنات اللي عم يتم ضبطها. فبالأمس كان هناك موقف من رئيس الحكومة لحتى يشدد، بما أنه الناس بتتخوف وما عندها ثقة بموضوع التحية والضغوطات اللي بتصير، كان في موقف واضح عم بيقلك أنه الدولة مش راح تتهاون. أساسا عملوا اجتماع وزاري صباحا بس ما دعوا لجلسة حكومية ولا مجلس الدفاع الأعلى اجتمع ولا طلع بيان رسمي خبرنا شو صار، هذا كله ما له أي معنى، لأنه ما لهم قلب، دولة ما لها قلب تتعاطى مع دويلة، دولة بتخاف من الدويلة بعدها. فكان عم يقول رئيس الحكومة أنه لا تساهل ولا تغاضن بل الحقيقة والمحاسبة، وأشار إلى أن الشاحنة اللي وقفت بدار البيدر كانت متجهة من البقاع لمنطقة بيروت الكبرى وبتحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة بيناتها مادة السيفور الشديدة للانفجار. وجه تحية للقوى الأمنية يلي أوقفت الشاحنة، ونرجع له لأوقفتها بالصدفة، وأعرب عن تفهم وقلق اللبنانيين إزاء هالقضية، خصوصا أنه مادة السيفور استخدمت بعدد من عمليات الاغتيال السياسي، وشدد على أن الحكومة لن تتهاون في متابعة التحقيق والتوسع فيه بهدف تحديد هوية جميع المتورطين بالعملية ومن يقف وراءهم، وأن حكومته لن تتساهل مع أي محاولة للمساس بأمن البلاد، وكل العبارات التي تضاف إلى البيان ما في داعي نقراها. هلأ جيد أنه يطلع موقف، أساساً أنا بعرف أنه هو رئيس سلام هو اللي ضغط من أجل أن التحيات تستمر، وقال كيت الدولة أساساً يعني يمكن رجعت له المتفجرات، لأنه هيدي صور من صور الوقاحة، إسا درجة أعلى من درجات الوقاحة أنه الجماعة صاروا عم يطالبوا بالشحنات المضبوطة، عم بيقولوا لهم يا عيب الشوم عليكم، ما لا دولة عم تخدم العدو وعم تصادر متفجرات كانت جاية لحتى تضرب إسرائيل، كانت رايحة على الضاحية لحتى يحضروا العمليات بجنوب، كيف ما تسأل، الحشيش بيعمل عجيب. اساسا الصور اللي شفناها ما يعني نحن منبالغ كتير عن جد، نحن كعلم في كتير مبالغات، يعني هنش 800 كيلو هيدي اساسا مش متفجرات يعني ولا سيفون، هيدي مواد تستخدم بنقع الحمص قبل السلق، فهيدي كلها وبقى شوية ألعاب نارية يعني، بس نحن الاعلام هيك بضخمه ليه؟ من اجل التصويب على المقاومة على اشرف

الناس يا عيب الشوم علينا ملا ناس. مجرد التلميح أنه هذه المواد استخدمت بتفجيرات سابقة هالشي هز النائب إبراهيم الموسوي واللي هو رئيس اللجنة الإعلامية بالبرلمان اللبناني. أتخيل أنت وهو دكتور جامعة مفترض بحاضر وبيعلم أجيال هز وهالشي هز وراء عمل مؤتمر صحفي بمجلس النواب وقال ما حدا يهدد المقاومة أو يلمح إلى ارتباطه باغتيالات. مجرد التلميح يعني ما سميهم بالاسم بس قال لك انه لا ما حدا يتهمنا وقال لك نحن تاريخنا ناصع البياض. الله الله يعني ولا اريال يعني اكثر من اريال وبيرسيل. شفتوا درجة الوقاحة لوين توصل؟ هي واحدة درجة من الدرجات العالية انه انت طالب بدك الشحنة تبعيتك وبعدين ما بس هيك تسمع الدولة شو انتو جين عم تتهمونا انه نحن بنفجر. اي متى لا سمح الله نحن فجرنا حدا؟ تاريخنا مشرف ناصع البياض بيرسيل. تعال يا بوب تعال دي لك كلمتين تعال من هو انت اساس الفقرة تعال تحت لك. تقبرني حبيبي نحن مش عم نلمح، نحن متهمينكم بشكل مباشر في محكمة دولية أدانتكم بالتفجير. ما بس هيك تعال تحت تذكرك ومش بس اتهام هيك بدون أي طائل. تتذكر لما رحتوا على اتفاق الدوحة من بعد ما عملتوا جريمة 7 أيار اليوم المجيد بزعمكم؟ تتذكر بوقتها شو كان في بند من بنود الاتفاق؟ وقف الاغتيالات السياسية. تذكر هذا كان بند موجود، اتفاق الدوحة بعده موجود يعني أوراقه موجودة. مين اللي كان عم يغتال؟ 6 منظمة نمور التمييل، الحزب الخضر. ما كان في بند أساسي وحتى هيدا غدرتوا فيه ورجعتوا اغتلتوا وسام الحسن ورجعتوا اغتلتوا محمد شطح من بعده، بس يعني أوقفت الاغتيالات اللي كانت جرائمها يومية. فهيدا البند بحد ذاته دليل على انه انت كنتوا قلتوا تغتالوا مشان هيك وقف الاغتيالات، انه كل الاغتيالات اللي عملتها اسرائيل مثلا يعني سبحان الله اسرائيل ما بتجي بتغتال الا اللي بيعارضوكم. فتقبرني حبيبي نحن مش عم نلمح، انت فاهم غلط. تخيل انت هيدا وجه السحاره، يعني هيدا رئيس اللجنه الاعلاميه بمجلس النواب ورئيس بنفس الوقت هو دكتور جامعه بحاضر بيعلم الطلاب بخرج اجيال. انت مش تعرف كيف العقول بتطلع مغسوله بهالطريقه. لا نحن مش عم نلمح، نحن عم نتهمك بشكل مباشر انه انتم عم تحضروا تفجيرات. نحن معاذ الله من التلميح. اضف الى ذلك هيدي موضوع تاريخنا ناصع البياض وبيرسيل وغيره، هيدي بتروح بتشحدوا عليها. انتم لا اشرف الناس وتاريخكم قذاره بقذاره، تاريخكم اسود من الفحم، يعني حتى الفحم عنده شويه نقاء وصفاء اكثر من تاريخكم. كل تاريخكم جرائم، بدأ بالتفجير والخطف وبعدين انتهى بالتفجير المقاومين اللي كانوا عم يقاوموا من جمول وغيرهم، بعدين انتقل إلى تفجير الآخرين وصولا إلى اغتيال رئيس الحريري وشهداء ثورة الأرز واغتيال يعني المرفأ. تاريخ قذارة بقذارة من الألف إلى الياء. فبحياة ولادك يعني اسلمولي فخادك وعويناتك، ما تعصب هالقد وتقلي ان تاريخنا ناصع ونحن لا نستحي بها. هلأ الجماعة صاروا معترفين فيها ولاحظوا السيناريو، استبست حتى لكم على السيناريو لتضحكوا أكثر من كمية الوقاحة. أول شيء لما تم تسريب الخبرية بلشوا الناشطين وعليمون يقولوا لك نوع هذه شحنات إسرائيلية أرسلت إلى لبنان بدون يفجروا بلبنان ويتهموا فيها المكاومة والحزب. هذه مؤامرة، بتعرفوا نظرية المؤامرة مطبوخة وجاهزة، ما بدها غير بس تشيلها وتسخن. لما لقوا هاي السردية ما بتزبط قالوا لك هيدا أحمدنا، هيدا أحمد الشرع عم يبعث متفجرات من سوريا على لبنان لحتى يفخخ الوضع عنا. ليه؟ لا يمهد لدخوله إلى لبنان. طبعا عندهم أحمدنا يعني شوكي بحلقهم، ما عم يتخطوا الموضوع لغاية الآن، فدايما لازم يوجهوا سهام الحقد عليه. برضو لما لقوا هيدا السيناريو ما بيجيب نتيجة، مش بس هيك لما تفاجئوا أنه نائبهم اعترف له هيدي الشحنة لقالهم دغري محوا التغريدات السابقة والمواقف السابقة ورجعوا قالوا لك ايه وهيدي للمقاومة وكنا جايين نعمل فيها عبوات لنفجر بإسرائيل. سبحان الله يا أخي، بدل ما تروح على الجنوب المحتل جاي على الضاحية كانت، لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. بعدين تقبرني بوب بس مشان تعرف انت بما انه بتدرس بالجامعة ورئيس لجنة اعلام وكذا، انتو حزب مش مرخص، يعني انتو بالسياسة مش مرخصين،
المفترض معكم رخصة، وانتوا بالأمن والعسكر في قرار طلع من الحكومة وزراءكم كانوا موجودين ووافقوا عليه وزراء الأخ الأكبر تبعيدكم اللي هو حظر نشاطكم الأمني والعسكري. فإذا ما بتعرف أنه أنتوا مش قانونيين، أنتوا غير شرعيين لا سياسيا ولا أمنيا ولا عسكريا، وتاريخكم مليء بالسواد والحقارة. فتسلم لي بشان ما تعصب وتطلع لي بهيك انه عم تسمعونا حي. لا نحن مش عم نلمح، معاذ الله، نحن مباشرة هيك من صوب على الهدف. لا نستحي ولا نخجل بها، والله بنعرف، والله بنعرفكم لا بتشموا ولا بتزوق ولا بتستحوا ولا في أخلاق ولا في مبادئ ولا في أي انتماء لهالبلد، وما في داعي تخبرنا، والله ما في داعي. ماشي، أنا هذا مش اتهام بالسياسة، هذا اتهام في محكمة دولية طويلة عريضة اتهمتكم أنتم باغتيال دولة الرئيس، هاي واحدة. واثنين، في بند موجود باتفاق الدوحة، روح ارجع له، كان اسمه وقف الاغتيالات السياسية يلي أنتم كنتوا عم تمارسوه. يعني قد ما جعدنت وقد ما طلعت صرخت وقد ما عرقوا عويلاتك يعني ونطنطت، هذا ما بيمحي الحقائق، ما بتقدر تمحيه. شفتوا درجات الوقاحة لوين ممكن توصل؟ صار الاتهام للدولة. يعني شوفوا الروايات كيف تناسرت. أول شيء كنا لا مش لقلنا دي إسرائيل عم تبعت لحتى تعمل جرائم، رجعنا بعدين انتقلنا لمرحلة تانية ألا وهي أنه لا هيدا أحمدنا. مرحلة تالتة اعترفوا، يلا رجع غير لي السيناريو وقول هيدي فخر وعز لقلنا، شو عم تفكرونا نحن مستحيين فيها؟ رح أختم لكم هالفقرة وحتى تشوفوا كمية الضلال وكمية التيه وكمية الحشيش. يعني شوف عبد الله شعير، عبد الله حشيش هذا كمان فينا نسميه، قال لك أول شيء عم يغرد، يعني حتى تكونوا فهمنين شو تكتبوا، اسم مواد بتدخل بصناعة الأسلحة وليس متفجرات. يا بهايم ما تروحوا تكتبوا متفجرات، ما لكم عندي مواد نعل حمص هي أساسا، وبتكون متفجرات بس تكون عبوة أو مجمعة أو مجهزة بصاعق على القليلة. بعدين وتاني شيء، حرين بدهم يفوتوا متفجرات وأشياء تانية لقتال المحتل، يلي مش عاجبه يضرب راسه بأكبر حيط بالجمهورية. تفتوا بسين ما تكتبوا كيف ما كان، زلم خبير، زلم مستشهد 10 مرات قبل هلأ، وكان قاتل على الجبل. ولا مرة قاتل على الجبل، عطوه شغلته جعدني بس شعير بيأكل شعير كتير كيف. قال لهم ما تتفلسفوا، مش مزودة بصاعق، طالما مش مزودة بصاعق معناتها مش متفجرة، هيدي مجرد ألعاب نارية، مواد لنا على الحمص. في واحد من الفاهمين من جماعتهم قصة تخطى الأمر، يعني عم بيجاوبوا لعبد الله، قال له ايه والله معك حق. شو اسمه هيدا الزنبيل؟ اسمه أسامة، أسامة أسامة مسترا، شو بعرف فيه أسامة. قال لك الحزب لو بده يغتال حدا ما عاد يستعمل المتفجرات يا أغبياء، هلأ صار في شيء اسمه مسيرات ومفعوله أقوى وبتصيب الهدف أكتر. هلأ بالنسبة لألون هودي مجرد بس للاستخدام ضد إسرائيل، أما إذا بده يغتال حدا فصار في مسيرات يا أغبياء يا غشيمين. قال لهم هذا مجرد فيلم سياسي عم تحاولوا تركبوا، رغم انه بالأدلة ها وبالصور، قال لك فيلم سياسي ما له اي قيمة يا اغبياء. شفتوا كيف بيعلموكن؟ عم بيعلموكن سيناريوهات. وقاحة وقاحة ما بعد وقاحة، بدهم يقتلوك وبدهم يحضروا للاغتيالات ويحضروا للفوضى والفتنة ويطلعوا يحذروك ليل نهار من الفتنة القادمة، هذه الفتنة الامريكية الاسرائيلية التي صنعت على كوكب زحل. مؤامرة صهية امريكية داعش امبريالية. كل حال يعني هذا صورة أو هيدي صورة جديدة من صور الوقاحة الموجودة بالبلد. شو اللي بيضرب هيدي الصورة؟ لما الدولة بتاخد الأمور بشكل جدي، لما منشوف أنه الدولة فعلا حريصة على أمن الناس، مش بس تركين المهمة فقط على أكتاف رئيس الحكومة والأكتاف عراض وبيحمل واللي هو عم يضغط لاستكمال التحقيق، مش الأجهزة اللي عم تهرب من التحقيق ولا المسؤولين يلي ما استرجوا يدعوا مجلس الأعلى للدفاع لاجتماع لحتى يحقق بهالشاحنة يلي كانت جاية تحضر لعبوات بتغتال الناس مش لقتال إسرائيل. قتال إسرائيل بيكون من الأراضي المحتلة مش بالضاحية. لك إذا بدون يغتالوا صاروا بيغتالوا بمسيرات، معناتها مجهزين مسيرات للاغتيال. الزلمة فضحة. طبيعي ما في داعي خبرك أنه كل هذه المتفجرات أو كل هذه المواد هي لقتال إسرائيل يا حبيبي، كل هذه في سبيل القضية. أنت مشكلتك
ما بتحشش.

صورة تلت ومشهد تلت يعنون بالوقاحة التي تدار بها السياسة ويدار بها العمل بشكل عام في لبنان. وبدل الصورة فيك تاخد كمان صورتين بهذه الفقرة. بالأمس وأخيرا صدر القرار من المجلس الدستوري الخاص بالطعن المقدم من التيار البرتقالي بقانون العفو العام. القرار يلي طلع من المجلس هو برد الطعن بشكل عام، إنما ببعض التعديلات التي أدت على بعض المواد. المفارقة إنه التعديل يلي تشدد ببعض الجرائم اللي خاصة بالعسكر، بينما تراخى جدا بموضوع تجار المخدرات على مبدأ تراكم العقوبات، انه اللي عامل كذا جريمة منسامحه بالجرائم الباقية ومناخد جريمة واحدة من جرائم المخدرات. وطبعا ابرز حدا بيستفاد من هيدا التعديل هو رجل الاعمال الحاج نوح زعيتر قدس سره الشريف، وغيره من تجار المخدرات يلي تم القاء القبض عليهم بهالتعديل يلي أتى نتيجة الطعن. هن اللي رح يستفيدوا بدل ما يتستفيد منه الناس المظلومة والتي تقبع في السجون منذ سنوات دون محاكمات. بشكل عام مفترض أنه رد الطعن هو معركة خسرانة بالنسبة للتيار الذي قدم هذا الطعن، إنما هل يعترف هذا التيار بخسارة؟ أعوذ بالله، التيار دايما ربحان. ماذا غرد رئيس التيار البرتقالي عقب الصدور للقرار؟ قال لك نجح المجلس الدستوري بالإبطال الجزئي والتحفظات التفسيرية حيث أجرم المجلس النيابي، ونجحنا معه في الحد من كارثة العفو العام ومعالجة الكثير كاستثناء الفساد المالي واحترام حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش وإبراء المظلومين الإسلاميين. كان لنا شرف المواجهة فكسب لبنان والعدالة ولو منقوصة. مع أنه رد الطعن بس هو قال لك نحن كسبنا شرف خوض المعركة، يعني نحن حافظنا على حقوق أهالي الضحايا وشهداء الجيش. وتذكر أنه اليوم 13 تشرين، ها اليوم عيد البيجامة العالمي، كل عام والبرتقاليين بألف خير. هيدا الموضوع رح نتوقف معه مطولا بالفقرة الجاية اللي فيها اخترنا المقال عن هذا اليوم التاريخي، عيد البيجامة العالمي، يوم الفرار. شو النجاح اللي أخدوا من هالطعن؟ يعني غير أنه عطلوا القرار لمدة شهر والمجلس الدستوري استنفذ المدة كلها، كل القصة التعديل اللي أتى بالتسهل بجرائم المخدرات. يبدو هذا شيء أسعده لمستر جبران، فقال لك أنه هودي بحرام مظلومين، لازم ندعمهم، عم يدعموا اقتصاد البلد ويدعمونا بدولارات كمان. شفت النائب بلال عبدالله معترض على الطريقة اللي تم فيها إدارة الملف، كتب كمان على صفحته عم بيقول قال لك صلاحيات المجلس الدستوري تتلخص بتأكيده على مدى دستورية القوانين فقط، فإذا بنا نجده يعدل بقانون تخفيض العقوبات وبيغير مسارات عديدة فيه بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة، متعديا على الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي بالتشريع. وهيدا اللي صار، يعني مفترض انه المجلس الدستوري هو صلاحيته بتأكيد مدى دستورية القوانين، مش بيجي بيعدلك فيها على كيفه وبيغير لك مساره وبخلفيات سياسية. ايه نعم، بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة. منتشدد مع المظلومين اللي قاعدين بالسجون دون محاكمة، ومنترخى مع تجار المخدرات. المهم صورتين من صور الوقاحة. الصورة الأولى هي اللي سمعتوها، تساهل مع تجار المخدرات اللي هدموا أجيال وراء أجيال واللي تسببوا بكثير من الفساد وكثير من التشويه لصورة المجتمع اللبناني. والصورة الثانية هو عدم الاعتراف بأي خسارة. نحن اشتكينا لنا شرف خوض المعركة، شو استفدت المعركة؟ ماشي والله بس حررنا تجار مخدرات، هيدي مش انتصار؟ انتصار برتقالي جديد. وأهم شيء حافظنا دماء أهالي ضحايا وشهداء الجيش. ونحن اليوم شو؟ 13 تشرين، لما ترك الجيش عم بيقاتل وهرب قائده يلي قال أنا آخر واحد سأخوض المعركة وسأكون في الميدان ولن أترك الميدان. أول واحد كان عم بيسنفر بحياته ويروح يهرب على السفارة الفرنسية ويترك الجنود عم يتدبح ويقتلوا على يد جيش الاحتلال السوري، وحتى لما صاروا معتقلين وصار هو رئيس للجمهورية ما طالب فيهم.

بيطلع لك واحد بيقول لك تاريخنا ناصع البياض، واحد اريال واحد بيرسيل، تحالف مار مخيل. بيرسيل بيرسيل ما بتفرق كتير. هلا المفروض يعني اللي صار القانون ساري المفعول، يعني هو هيك صدر بالجريدة الرسمية، فأنا كمان عرفت أنه مجلس القضاء الأعلى عم بيحضر آلية تطبيق العفو العام، وأساسا عملوا اجتماعات عديدة الأسبوع الماضي من أجل تحضير الآلية، يعني مين بده يتم العفو عنهم بأول دفعة وتاني دفعة وكيف تحضير الآلية القانونية. اجتماعات عديدة صارت، واليوم في اجتماع لمجلس القضاء الأعلى من أجل بحث تفاصيل تطبيق القانون بالنسبة للذين يشملهم العفو. وأكيد من لما صدر القرار انتهى الإضراب اللي كان بسجن رومية واللي استمر لمدة شهر، إضراب عن الطعام تسبب بوفاة عدد من المسجين ونقل العديد منهم إلى المستشفيات. أي نعم هلا في ناس رجعت ما رح يشملها القانون، بس إنه يعني شمل العديد من المظلومين. بس انتصار ولا مش انتصار؟ هذا يا متعلمين يا بتوع المدارس، نحن قدمنا طعن بالقانون، المجلس الدستوري رد الطعن، نحن بنعتبر حالنا منتصرين. طب إذا قبل الطعن شو بنعمل؟ نعتبر حالنا منتصرين إكسترا. الله الله، مثل تدليك إكسترا. وأهم شيء استمرار المتاجرة بدماء شهداء الجيش. أما دماء شهداء الجيش يلي هن تسببوا فيها بحروبهم العبسية، حرب التحرير وحرب الإلغاء، وتركوا الجند بالميدان عم يقتلوا ويذبحوا، وهربوا وراحوا هن برات البلد وأخذوا ثروات طائلة منه، هيدي كلها يعني هيدي مش شهداء. نحن شهداء الجيش بس اللي قتلوا على أيدي هودي جماعة الأسير والباقيين، أما الباقيين فعادي جدا يقتلوا كرمال فخامته. شو ليلي مفترض كلنا نموت كرمال فغمته، كرمال يوصلوا على السلطة.

شرفك يا صديق، مر عليك هيك وقاحة؟ هودي ناس مفترض يكونوا عم يتحاكموا جراء الجرائم اللي قاموا فيها، سواء بالفساد أو سواء بالصفقات أو سواء من ناحية ترك الجنود يقتلون والهريبة من أرض المعركة اسمها خيانة عظمى. هاي بدل ما يكونوا عم يتحاكموا كوفئوا بالوصول إلى السلطة، لما رجعوا فيتوا على السلطة خربوا البلد بزيادة. وآخر شيء بكل وقاحة بيطلع كبيرهم لحتى يقلك انه نحن حافظنا على دماء الناس وحفظنا حقوق العالم من خلال هذا الطعن يلي رفضوا المجلس الدستوري. انه زمن الليمون كما قال زياد الرحباني بوحده من مسرحياته، يا راكبا زمن الليمون حول.

هلا طالما النائب بلال عبد الله رد هيدا الرد فمعناته نحن داخلين على اشتباك قضائي بالموضوع. يعني كمان عرفنا اليوم في اجتماع للنواب السنة اللي معترضين على التعديلات اللي صارت، لانه اساسا مش من صلاحيات المجلس الدستوري انه يعدل بالقانون، يا ما بيقبلوا يا ما بيرفضوا، ما هو هذه شغلته. انما يبدو انه ما في مؤسسة بلبنان صار عم تلتزم بعملها، كله عم بيحاول انه يفوت من خلفيات سياسية ومن احقاد طائفية لحتى ينفذ هذا الحقد على البشر. نعم يا صديقتي، عنا بلبنان في جرائم بسمنة وجرائم بزيت، في جرائم بننساها ونتغاضى عنها إذا كنا نحن عاملينها، بس إذا كان حدا غيرنا عملها لا بدنا نتشدد بالعقوبة.

في يوم البيجاما العالمي لابد أن تعود بنا الذاكرة للناس اللي عاصرت تلك الفترة ومنهم العبد لله. عند فترة تقريبا نهاية الحرب الأهلية في سنواتها الأخيرة وعندما كان النواب يجتمعون في الطائف من أجل صوغ الدستور اللبناني الجديد، كان هناك من هو يحارب على جميع الجبهات، ليس لتحرير الوطن وليس لبقاء هذا الوطن أساسا، إنما لبقائه هو في قصر معبدة. لك أن تتخيل يا عزيزي أن هناك من وقف في ساحات المتحمسين من العسكر والمدنيين الذين كانوا يجلبوا بالمئات من أجل التعبير عن الولاء والانتماء كما الأنظمة الدكتاتورية، وقف صارخا بهم: قاتلوا وأنا معكم، ولن أترك المعركة إلا كآخر جندي، سأضحي بحياتي لأجلكم، يستطيعون سحقي لكن لا يستطيعون أخذ توقيعي. ولما احتدمت المعركة وحمل وطيس، كان أول الهاربين، لا بل أبلغ العسكر الذين كانوا يقاتلون من خلال المذياع، من خلال الراديو، بات لكن في شبكة التواصل ولكن في مجموعات واتساب، وكأنه اللي قاعد على الجبهة كامش الراديو بإيده. ولك أن تتخيل يا عزيزي ويا عزيزتي أن هذا الموهوم الداعي يحاول دائما الاحتفال بهذه الذكرى وكأنها ذكرى مجيدة وليست ذكرى تسليم البلاد للاحتلال ولا ذكرى تسليم جنود الجيش اللبناني للمحتل. حول هذا النهار ومساوئه وذكراه السيئة اخترنا مقال اليوم من صحيفة نداء الوطن، من رجل عاصر تلك المرحلة، الكاتب اللبناني إيلي الياسي، اللي كاتب مقال بعنوان دخل بعبدة مرتين وفي المرتين خرجت الدولة، عنوان واقعي وحقيقي. يبدأ السيد إيلي الياس مقاله: في كل ذكرى 13 تشرين أجد نفسي أمام كمية هائلة من التخيلات وتكرار التكاذب، وهذا ما لا يمكن إلا التعريج عليه وعدم السكوت عنه. في هذه الذكرى يستعيد اللبنانيون صورة الطائرات السورية فوق قصر بعبدة، ورجلا يغادره في مصفحة نحو السفارة الفرنسية في الحازمية، غير أن السؤال الذي تتهرب منه الذكرى كل عام ليس من هزم ميشيل عون، بل ماذا بقي من المشروع اللبناني بعدما مر عليه عون ومرتين قائدا للجيش ثم رئيسا للجمهورية. المشروع اللبناني لم يكن شعارا، كان دولة سيدة تحتكر السلاح والقرار ومنطقة حرة صمدت 15 سنة كآخر معقل للشرعية، وتوازنا ميثاقيا يحفظ للمسيحيين دورهم لامتيازاتهم فحسب، وهذا بالتحديد ما أصابه ميشيل عون في الصميم. في 22 أيلول 1988 كلف الرئيس أمين لجمي القائد الجيش برئاسة حكومة عسكرية انتقالية مهمتها واحدة: تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فتحولت المهمة إلى إقامة دائمة في القصر والإقامة إلى حرب. في 14 آذار 89 أعلن حرب التحرير بلا حساب لموازين القوى ولا لغطاء دولي، فاستنزفت المناطق الشرقية وتهيأت الظروف لتسوية الطائف على أنقاضها. وحين ذهب النواب إلى مدينة الطائف لم يفاوض عون على تحسين شروطها، بل حل مجلس النواب في 24 الثاني، فخسر المسيحيون موقعهم على الطاولة وكتبت التسوية، فكان الانقضاض على موقع رئاسة الجمهورية وتقليص صلاحياته، لا لأن الآخرين كانوا أقوى، بل لأن الموقع الماروني الأول كان مشغولا بمعركة البقاء في القصر بدل معركة البقاء ضمن المعادلة اللبنانية. ثم جاءت الضربة القاسمة في 31 كانون الثاني من عام 1990، اندلعت حرب الإلغاء بين الجيش بأمرة ميشيل عون وحزب القوات اللبنانية،
فدمر ما عجزت المدافع السورية عن تدميره في 15 سنة، وهاجر من المناطق من هاجر، وانكسرت الجبهة التي حمت الحدث إلى ظهر الوحش. فحين دخلت القوات السورية في 13 تشرين لم تكن تقتحم حصنا، بل تقطف ثمرة أنضجها من نصب نفسه الشرعية المطلقة. وفي ذلك الصباح بلغ التناقض ذروته، فمن رفض كل تسوية باسم الكرامة الوطنية أعلن تسليم القيادة عبر الإذاعة من داخل سفارة أجنبية، فيما كان جنود اللواء العاشر يقاتلون حتى الرمق الأخير في ظهر الوحش، ويقتاد العشرات من الضباط والجنود إلى السجون السورية، وينقل أرشيف وزارة الدفاع إلى دمشق. وفي مشهد يختصر المرحلة كلها، وصلت عائلة الجنرال إلى السفارة برفقة إليح بيئة الآتي من القصر في ركاب الضابط السوري الذي احتله. العالم يستطيع أن يسحقني، ولكنه لا يستطيع أن ينتزع توقيعي، قال عون. فسحق الجنود وبقي التوقيع. يتابع إلي الياس مقاله: لو انتهت القصة هنا لبقي عون قائدا خسر معركة محسومة سلفا، لكن الفصل الثاني كان أخطر، فالرجل الذي بنى شرعيته في المنفى على مواجهة الوصاية والاحتلال السوري عاد في 7 أيار 2005 بعد أيام على انسحاب جنودها، وفق تفاهمات يروي كريم بقردوني في كتابه صدمة وصمود أنها مرت بدمشق، وأن شرطها أن يكون الحزب شريكا فيها. وفي 6 شباط 2006 جاء تفاهم مارم خايل ليمنح الميليشيا الإيرانية غطاء مسيحيا لسلاحها، فتحول سيادي الأمس إلى حارس للدويلة والدولة الموازية، ومن هناك تسلسلت الأثمان: الثلث المعطل في الدوحة عام 2008، ثم سنتان ونصف من الفراغ انتهتا بانتخابه رئيسا في 31 تشرين الأول 2016 بشروط حزب الله لا بإرادة الدولة. هكذا صار رئيس الماروني الذي يفترض أن يكون حارس الميثاق الذي عبيت الفقيه إلى قلب القرار اللبناني، والعهد الذي وعد اللبنانيون بأنه عهد الرئيس القوي كان أضعف العهود أمام السلاح. فانهارت العملة وانتفض الناس في 17 تشرين الأول 2019، وانفجر المرفأ في 4 من آب 2020 وقتل أكثر من 300 بني آدم، ودمر أحياء واسعة من العاصمة. وخرج عون من بعبدة في 30 تشرين الأول 2022 تاركا قصرا بلا رئيس ودولة بلا قرار وقطيعة عربية مع لبنان غير مسبوقة. زميلنا إليليو تكتمل الدائرة. في المرة الأولى أسقط عون المنطقة الحرة بحروب عبثية فتسلمها الاحتلال السوري، وفي المرة الثانية أسقط القرار السيادي بتفاهم سياسي فتسلمته الوصاية الإيرانية، وبين المرتين لم يتغير المنهج. الكرسي أولا. فليست مسؤولية عون أنه خسر حربا فالحروب تخسر، مسؤوليته أنه خسر الحرب ثم صالح من هزمه، وحول جمهورا ناضل من أجل السيادة إلى غطاء لنقيدها. والمشاريع الوطنية لا تسقط في معركة أو حرب، بل حين يخونها من رفع رايتها. شو بدي أقول غير إسلام ألمك لإلي الياس على هذا المقال الذي لخص سنوات طوال بأسطر معدودة. نعم، المشاريع لا تسقط في الحروب، فالمشروع القوي والذي يؤمن به الكثير يبقى صامدا. المشاريع تسقط حينما يخونها أصحابها، من رفعوا شعاراتها، من حرضوا الناس، من ضحوا بدمائهم من أجل الكرسي، دائما من أجل الكرسي. وفوق هيدا كله يمتلكون من الوقاحة
ومن الحقارة أنهم يخاطبون الناس باستعلاء ويمننونهم بأنهم ذبحوهم للوصول إلى المنصب. وما بس هيك، بيعطوك دروس بالوطنية والأخلاق وهم براء منها.

أي شخص ارتكب هذه الجريمة بالفرار من أرض المعركة يحاكم بتهمة الخيانة العظمى، أما في لبنان هكذا شخص يعطى رئاسة الجمهورية.

جولة طويلة رح نعمل نحن وياكم اليوم مع السوشيال ميديا، أبرز المواضيع الجدلية، المواضيع الترند وما أكثرها. مثلا عندك وئام شوز، وئام وهاب، له يومين ثلاثة من الأسماء اللي متصدرة ترند ليس على صعيد لبنان إنما على صعيد أيضا سوريا والجوار. ليه؟ بسبب تصريحاته المتناقضة. ظهر هذا الوغد لكي يشجع علنا الدروز على انتخاب نتنياهو، قال لهم هيدا منقذكم. نفس الشخص يلي كان ولا زال بيقعد بالصفوف الأمامية لاحتفالات المكاومة، هو نفسه يلي عم بيشجع على إعادة انتخاب الجزار نتنياهو. طبعا هيك مواقف مفترض قال بتحاكم عليها الدولة، بس بما انه نحن دولتنا على ناس وناس فطبيعي انه تطلع هيك مواقف متناقضة من شخص يبحث دائما عن مصلحته ودائما ما هو موجود بحالة تناقض. اتت ردود عديدة على هذه التصريحات، وانه كيف شخص قاعد بلبنان بيطلع بيصرح بهكذا امور، انما كل هذا ما بيهمه لانه عارف انه لن يمر الى اي محاكمة. هذا اللي كان بده يضرب وزارة الدفاع بكبسة زر، ذاكرين تصريح الكبسة زر وزارة الدفاع العدو الغاشم، هو ذاته اللي عم يدعي لانتخاب نتنياهو لأنه عم ينقذ الدروز. نذهب إلى إنجاز لبناني جديد، وهو أكبر علم إنما مرسوم بالتفاح، مصنوع من التفاح. انتشر الخبر لما أتى من بلدية بسكنتا اللي كانت عم تعمل مهرجان تقريبا إيفنتس يوم الأحد لحتى تدعم موضوع التفاح. تعرف تصدير التفاح بلبنان معرقل بهالفترة، ولبنان معروف من زمان وجاي أنه من المواد الأساسية اللي بيصدرها هي هذا التفاح الشهي. فصنعت بلدية بسكنتا علم لبناني باستخدام 18,099 تفاحة. تبقوا على القد، يعني مش 18,100 مشان الدقة، يعني بخطوة أولى باتجاه دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال إنجاز أكبر علم لبناني من التفاح. بيبلغ قياس العمل العلم 16 متر طولا و8 أمتار عرضا. صورة شهية والله، منين جبتوا التفاح الأبيض على القد؟ يعني ما فعلنا تفاح أصفر وأحمر، بس أبيض هالقد ما بعرف. يلا مبروك، هاي انجاز جديد. ما تقولوا لي أكبر صحن حمص، أكبر جات طبولة، أكبر سندويشة فلافل، أكبر مرطبين مربى كمان صنعوا البرتقاليين مع طنط ندى بستاني. انجازات لا تعد ولا تحصى، يعني العدو الغاشم مقهور من قلبه انه ما عم يقدر يعمل هيك انجازات. أنا بعرف الخطوة هي سبب أنه دعم موضوع التفاح وتصديره والزراعة وكذا، بس نالت من السخرية ما نالت، يعني زيدوه على إنجازاتنا.

مفارقة على فكرة يعني، بس مشان الزنبيل العربي المتأيرن، الشخص الفلسطيني الذي قتل خلال القصف من غزة، هرب من غزة من القصف الإسرائيلي ومات بالقصف الحوثي نصرة لغزة. شوف سبحان الله. طبعا ما لقى أي تعليق عندنا هيدا الموضوع، ما لقى أي أهمية يعني، طالما قتلوا الحوثي ما بيأثر، مش رفع علم فلسطين بحاله يقتل مين ما بده. بس اللي بيقتل الإسرائيلي بيكون جريمة جريمة. على هالأساس مثلا عمر مدنية الناشط السوري اللي عنده ملايين المتابعين قال لك هيدي كيف أخطر إله عبد من دون الله، هي ذاتها هيدي ستبقى تغريدة تاريخية. قال لك لو كان أبرها الحبشي بيعيش بزماننا هيدا وأراد هدم الكعبة لرفع راية فلسطين على فيلو حتى يؤيده المنافقون. اي والله لا لا احط العلم او بقول بغزة واعمل بدك، لو كان ابرها عايش وحط العلم او قال هالكلام كانت الناس ايادته وقالت له معك حق، يعني ما بس الكعبه بنجيب غيره بنعمل غيره. اما باطار دعم الفنانين والتصريحات التي اتت مندده بهذا الاعتداء، خلينا ناخذ بعد تغريدتين، يلا تغريدتين، لانه يبدو الناس مقهورين انه كيف الفنانين والسياسيين بلبنان عم يدعموا المملكه العربيه السعوديه، لازم يدعموا ايران والحوثي. بتعرف احنا بلد استفدنا كثير من الدعم الايراني ومن الدعم الحوثي، اما السعوديه فما جابت لنا غير ميليشيات وكبتاجون وخراب. ماك عمر وكيم ابنه لا نجاح وكيم، يعني ما شاء الله يعني ما أسوأ من الولد إلا ابنه، قال لك أكثر من 10 سنوات من العدوان الأمريكي الصهيوني وأدواته من آل سعود لآل نهيان على اليمن، ومعظم المسؤولين والفنانين بأمتنا صم بكم، واليوم مع رد أهلنا باليمن على العدوان تحركت إنسانيت، والسبب بسيط فلوس طويل العمر، معظم هالمسؤولين والفنانين لهم سعر حتى انسانيتهم الى سعر. سبحان الله ورتين الحقارة من بي، يعني نفس اللسان البذيء ونفس الاوصاف دايما. تقبرني انت من وين الابضال لحتى تقبض لحتى تغرد هيك شيء؟ بعدين هادي الحوثي مش اليمن، اليمن له حكومة شرعية، تقبرني في حكومة شرعية؟ مش انت كمان هذا على فكرة استاذ جامعة دكتور جامعة هذا الدم دكتور جامعة، ما بيعرف الفرق بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيا معتدية على الشرعية. فأنت مش عم تحكي باليمن، أنت عم تحكي في الحكومة الشرعية باليمن عم تحرر بلدها من ميليشيا إيرانية، وهالميليشيا عم تعتدي على المملكة العربية السعودية. فأنت مش فاهم يعني، بعدين شيء طبيعي الناس تتعاطف يعني مع المعتد عليه، مش هيك؟ هيدا ابراهيم الموسوي، تخيل هودي دكاتره الجامعه بيطلعوا بيعطوا اولادنا محاضرات، من طيبون اولادنا عم يطلعوا هيك؟ قال لك انسانيتهم الى ثمن، وانت انسانيتك شو وضعها بالنسبه للميتو بالمطار؟ انسانيتك غايبه عن الوعي، ما بتتحرك الا بمكان واحد، ما في غير الحيوانيه عندكم تتحرك، الانسانيه بتتحرك على مزاجات. زميلتنا المسمسمة دايما المعصبة على طول ميسوم ميسم رزق كمان كانت غضبانة، معقولة إليسا ونانسي وايك بيكتبوا دعم السعودية وبيقولوا الله يحمي بلاد الحرمين؟ قال يا لروعة إنسانيتهم، لا تظهر إلا حين يكون من يدافعون عنه قادرا على الدفع، أما الفقراء الذين يقتلون كل يوم فيبقون خارج جدول التعاطف، ولو كانت اليمن ترشي بالمال لرأيتهم يمسحون بألسنتهم أرض صنعاء ويتبارون في مدحها، لكنهم جواري وعبيد البيترو دولار حيث تفتح الخزائن ترتفع أصواتهم، وحيث لا مال ولا مكسب يبتلعون ألسنتهم، عندهم حتى الدم له تسعيرة. نفس المنطق تبعيت ابن الوكيم. تسلميل يا ميسون، عطول هيك مسمسمة ولسانك بزي، لا هلك ما ربوك شوي تعرف تتخاطبي مع العالم، ما دي عنها الجمال. دخلك انت وين بتشتغلي بس؟ بجريده الاخبار. جريده الاخبار مين بتدعمها؟ ايران. بتقبض انت بتقبضي من ايران، مسمح لك تقبضي من ايران، مش هناك بتدافع عنا وبتغردي له وبتكتبي مقالات دفاعا عنا، ما هيك؟ وبتطلعي بتجعدني ليل نهار، ما انت مثلك مثلهم، هن اذا هن عم يستفيدوا من الحفلات بالسعوديه مثلا يدافعوا عنا شيء طبيعي جدا، لانه ما بيعملوا حفلات بايران ولا بيعملوا حفلات باليمن يعني عند الحشيش الحوثي، مثلك مثلهم يعني، بس على اللي هن عم يدافعوا عن المعتدى

علي عم يدافع عن صاحب الحق، انت عم تدافع عن الباطل يا مجذوبة. قال لك انسانيتهم الى سمن، كمان انت انسانيتك وين بالنسبة للناس اللي ماتوا، اللي كانوا معتمرين واللي كانوا عمال ولا مضيفة الطيران ولا ابن غزة؟ بيعدوا بيهتوا العالم ان انتوا بتقبضوا من فلان وعلان، وهن بيقبضوا من ايران كرمال يوزعوا الخراب ويوزعوا الفتنة على الاراضي اللبنانية، ما بيخجلوا من انفسهم. آخر تغريدة رح ناخدها لليوم فهي رح بتكون بخصوص حفلات فضل شاكر، لأنه كمان الكارهين بنفس الوقت بيتمنوا أنه حفلات فضل شاكر بالسعودية أنه تلغى، كمان ما غصن كتير فضلنا فضول الغالي. مثلا ندى أيوب كمان زميلتنا بجريدة الأخبار كانت عم تحط صور القصف لمطار الرياض، وبدل ما تتضامن مع الناس المقتولين قال كيف فينا نحجز لحفلة فضل شاكر بالرياض؟ شفتوا كمية الحقارة؟ في حقارة أكتر من هيك؟ هيدي اللي قعدت تبكي على فاطمة وعلى الهودي اللي قتلوا الإسرائيلي، ما عندها مشكلة إنه يقتلوا الناس طالما جماعتها اللي عم يقتلون. هيدي مش إنسانية تتحرك حسب الدفع يا ندى، يا عيب الشوم. بس بحب طمنك إنه حفلات فضل بعدها مستمرة، ومبارح أكدوا هيدا الشيء يعني. بس إذا بتحبي تحضري احضري يا لايف يعني على الشاشة، لأنه اللي مثلك ما بيدخلوا أراضي طاهرة مثل أرض الحرمين. هن حلمهم انه تلغى الحفلات، هيك بيعدوا حال ان عملوا انتصار اليه جديد. وين الانسانية يلي كنت تطلع تقولي للعالم كيف مش متضامنين مع الجنوب، وكيف مش متضامنين مع فاطمة ومع التاني، والله نسيت اسمائهم اللي تم اغتيالهم امال الباقيين، بينما انت بنفس الوقت شايف الناس قدامك راحوا ضحايا بريئين ما قالن اي ذنب، ما بتتضامني معهم، بتعدي بتتمسخري كيف بدنا نحجز الحفلة فضل شاكر. هاي اخترت لكم نماذج عن هالجماعة البلا أخلاق، البلا دين، البلا ضمير، البلا إنسانية، الحاقدين، الشتامين، الشامتين. ومعظمهم المثقفين وصحفيين وكتاب ودكاترة جامعة. إذا وجه السحارة هيك شو تركتوا لقفاها؟ تضربوا من الوجه للقفا. على كل المملكة الله حميها، وأرض الحرمين ستبقى الأطهر، وأنتوا الأنجس بدون أدنى شك، وفضل شاكر حفلته مستمرة. يعني إذا بتحبوا تحضروا حضروا على الشاشة، نحن بنكون مستمتعين وأنتوا بتكونوا عم تلطموا، ونحن نسعد أكتر لما بنشوفكم مقهورين وعم تلطموا.

0: تريبولي لايف
1: مورنينج شو.
2: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده، مش هينفع
4: هي جت عليا يعني الفيلم المصري.

صحيح، كرمال هيك اخترنا عنوان عريض للحلقة هو درجات الوقاحة، وبدأنا بالتدرج فيها من موضوع المحروقات وصولا إلى موضوع الشبهت عم يسمعونا بالاغتيالات وهم المجرمين، وعدنا بعدين إلى الهاربين من أرض المعركة والذين يدعون البطولة، وإلى من ضحوا بدماء الجيش عشرات المرات لأجل الكرسي واليوم يدعون أنهم يدافعون عن دماء الشهداء، وختمناها مع أصحاب الحس الإنساني يلي بتحرك فقط بمنطقة واحدة، بينما لما بالمناطق الأخرى بيتم الاعتداء على الأمينين والمدنيين فبيتحرك عندهم الحس الحيواني فقط.

0: عندما ترى أن هؤلاء الحاقدين الذين يحمل البعض منهم لقب الدكتور ويحاضرون ويعلمون الناس يتكلمون بهذه الطريقة من الخسة ومن الندالة، فطبيعي أن يخرجوا أجيال مغسول عقولة.
1: سامحيني لو اتجرأت في كلام لازم يتقال، دعنيك تنسى الوقت والنظرة تهد.
0: للناس اللي بتسأل يعني كيف هالقد الأفكار صارت ضايعة، لا هي نعم بسبب الحشيش العادي اللي بيوزعوه، بسبب الحشيش الفكري والحشيش الدين.

نحن نرصد هذه النماذج ونقدمها لحضراتكم بشكل يومي لكي تعلموا تماما مع من نحن نحيا، ولكي تعرفوا كم يتمتع هؤلاء بقذارة لا تنصف.

0: لذلك لا تبخلوا بالرد عليهم، لا بل لا يبلغ أو لا يبخل فمكم بالبصق عليهم.
1: أو ماس تاخد بصمات الكف، لا ده نبروز ويتباس نعمل تمثل لسعة.
0: قالوا معقول يعني إليسا ونانسي ونجوى بعرفين بيتحركوا لأنه بس بيقولوا حمى الله السعودي، ما بيتحركوا كرمال كذا هودي باشي، بس بيتحركوا كرمال طويل العمر بيدفع مصاري، وإن بيشتغلوا بالإعلام اللي يدفع مصريته من إيران، بس هوني كمال حلال تعفو. مال نظيف آتي من تجارة المخدرات، تجارة الدين، تجارة الدم. يحق لهم أنه يكونوا أبواق يدفعوا عن المصدر بمولهم، بس الآخرين اللي بيشتغلوا بالمملكة اللي بيشتغلوا بالدول الخليج بيعملوا حفلتهم، لا ممنوع يدفعوا عنهم. لازم يدفعوا عن ميليشيا حشيشة معتدي تقتل المدنيين الآمنين. حدا بيقول لك الزنبيل العربي المتأيرن. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بعيد نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعديات تجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بيننا غير أتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا، مع عدا الزنبيل.
1: سامحيني لو اتجرأت في كلام لازم يتقال، دعنيك تنسي
0: بالنون. بالنون يا بنتي، بالنون مش بالميم، معنى لكم فصلنا لكم ليها. زنبيل هاي باللغة اللي عند أشقائنا اليمن هو السطل يلي بتملأوا باللي بدك إيه، وهن مجرد سطل عم تملأ أدمغتهم بأفكار بالي وبحقد وبسفاهة وبحقد

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
4: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بتكون إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45-60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-957-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنية جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنية جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنية جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: إعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريء 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتي.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: دارا.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

بعتب على كل محيره بعتب على كل غيره بعتب على كل محيره بعتب على كل غيره اتقالت يوم في حبك

الدنيا حلوة واللي ضيع مين اللي ضيع مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك.

كان تصحى وتنام هنا فين الشمس اللي كانت تصحى وتنام هنا فين النجمة اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، 40-33.

0: لعودك.
1: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألت عن أقساط؟
2: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One Fajitas. Only Fajita.
1: لا لا لا لا نادر مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
3: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.

0: ورجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر
1: كله خالص.
2: دايما هيك

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بنية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمضان.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضيعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايماً مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي. زوري صفحات هوزمول على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوش على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
3: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلا بيقدم لكم اجمل جنسي واطيب ارجيله والذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، اجواء عائليه وشباب لكيه. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعه مخصصه لكل المناسبات من اعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، اسعار خاصه للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو عند بورتو بيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتو بيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتو بيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتو بيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتو بيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ألكو ماركت، سوق جديد لتتسوق. ضياعنا اللبنانية بمنتوجاتها بتتفوق. أسعار السوق بتبلش من 10,000 للمية، لأنه ما بدنا مستورد وبضاعة أجنبية. لمنتوجات أرضنا الأولوية، تجمعنا على الغنى والنوعية وبتغنينا عن الغلا بأسواقنا المحلية. ألكو ماركت، مسار وإعادة أعمار للإنتاجية الوطنية. تواصل مع الرقم 03-77-45 60 وبلش عبي سلتك الغذائية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم جيم. فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية، والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا الله
0: لطيفة يا لطيفة.
1: ودخل عيونك
2: حكينا
1: لولا عيونك
2: ما جينا.
0: ودخل عيونك
2: حكينا
0: والله لولا عيونك
2: ما جينا.
0: وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: Let's kick off a full hour.
3: A full hour.
4: Triple FM.
5: The Virgin Watania Mega Chart.
6: You're still listening.
7: Oh yeah.
6: To the Virgin Watania Mega Chart. You're still listening. To the Virgin Watania Mega Chart. Mega Chart.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر الفائي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

لأنسى حبك ما عاد فيه العمر صوب الكبر ما يشاء.

أتدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟